0: always fess up to your mistake. And never lie. Never make excuses.
1: راكم في الراديو كومبيوس باري 93.9 FM.